0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع اليه سبيلا وجعله ركنا من اركان الاسلام وشعيره عظيمه تجتمع فيها قلوب المؤمنين على توحيد وطاعه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ashkaman,
1: We are totally